0: دوهاق الدرج يعني الشبكة يعني هاسيب جشدرها انت سيشت الصوت القاضي
1: هاتي للتفوق في هاس بابو ديلي يتي لاسكالازي تفنظ الاستيانتي تبلال تعدرت يواتس ومرتين